بغنا بغك لسلس تتوية تتوية من نارقش من نارقيني جدا سيتينيا مامان

غنيمات على بونات موت بالعايكة رمغت أهود كدامين بيهون بلا نبر مسعين عندي بطوم كان يمزورو لجيزي مادر شانو عندي بطوم كان مزورو لجيزي مادر شانو تنش بيت سراهم عندك منيا ولد صوست سو يم تستنيا على سكب على شيء سو طبع سو بسو لعي يكبع على سكب على شيء سو طبع سو بسو لعي يكبع كتاج كركوادون يتلقى كلاي غوبانون يتبقى عندهم مارقو بيساروت مفراسو عايقا ربيت عندهم مارقو بيساروت مفراسو عايقا

0: الشعر والأكام.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صدت استمر والتعبي تتسرر ام يوجي يطش هو يما هو يما هو يما ابرادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس ابرادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس برادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس هو يما هو يما هو يما Lulutan
3: Thank you.